حالة من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيربطيهما جميعا بثوب ليس له مناكب. shi kuma ishtimal as-samma saka ce shine mutum ya lulluɓe jikinsa da zani guda ɗaya ba tare da yana da mafita ta hannu ba, kamar abin da muke yi saɓe, kun san wani abu da ake ce masa saɓe, irin yafa zanin mai aikin haji ko umra, ko ba ana fito da hammata ɗaya ba, to shi kishiyar wannan ne.

يعني إذا قائدة رمى الحديث التاسع والتسعون بعد المئة حديثنا تسعين بترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بقى أبو سعيد الخدري الله يقار مسعيد بايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من صام يوما في

شافه ده بايا ذكر الجزء جزء مع إرادة الكل أكم أن بتشاش أبو أنا نفهم بفزع مسمى إتا تسكى أجيكي إتا تفكوة تدقى توقكا إتا تفكوة تدقى مرتبة تفكر أديني سبب إتا تي قبر دا أجيكينك أكو يجي دين سجدة با وتا قبع وتا أجيكينك أكو يجي دين سجدة أجيكين دان أدن سيمي سي تسكى أجاج وشيدا هنشي كما أدقى تسكى سكى أمني amma duk sauran da kai zaka ga wajen sujada kai dai ne to tafi kowace gaba fara wannan na farko kenan a al'adance yanzu ko wani abu ne ban tsoro ni duka ina kake fara karewa

بين كافر أجيب لك في أمطار من نعمك إذا هذه جهنم التي كنت بها تكذب أفكر من هذا أم أنتم لا تبصرون إيش لونها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم daka tunda gani ta ake fara ganin ta a fara tsorata a fara san azabata a fara jin dadi na ganin abubuwa masu tayar da hankali ita ma wuta tun aljanna tunda gani ta ake fara jin kanshin ta da ni'imar ta tun kafin a shige ta dan wuta kafin ni shiga wuta in an kusa ta shi da wuta sai hannun jinta ya gama tsinkewa hankalin ya gama tashi ya gama fargaba

أنا مو فاهمين دور شوفوا ما عاد بيحبانا مثل أي دور بدي أنت أقل من ذاك تعمل هذا جاء شيء ترى 70 أنيسا تاكل جوتا فأما كما سنبيع أقل من ذاك كما جاء إلى أبكوا مثل ميت إلى كيسو جاني كو أنت أنداني كو سكوريتي ميمي غادي واتجي كان أتبتشي أشبوع أو رفع دي

بني تيمكو تيجي لنا إلى تجيني مين أن اليوم اليوم جيني تيجي الليل أن قالوا بعد ليلة بري يوم وين أن قالوا وكذا من ينونا abin duk da ake samu na lailatul qadr a iya daren ne banda ani banda wuni duk wata falala da ka sani ta lailatul qadr a daren ake samu banda a wuni kada wuni ya a wayi gari a ga kana wata ibada ce ainihin lailatul qadr ne ji ba to babu shi a shari'a musulunci daren aka sani banda ne wuni kamar yadda kuma falaloli a kwanaki goma farkon watan Zulhijja su kuma a wurin ne ba daren ba shi yasa in dai

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuriyar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'u sa dauki kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Mola ya san duwa sallin daɗi man gabadan ala hajjika khairan nahrki kullihim amin da zakuri ranin bibi salamin majalta da wanjara min makulati bidani amma bari rihun tallaka ya kabirati wa qawma dal barku fil zalamati min kirani famalin aynaka yan kullata kafufa famata ومالكا بك إن كنت تستفيك يكي أياسب السب أن الخب منكتم ما بين منسجن منه ومبتر لولا لما علمت لك دمعا لا تلد ولا هركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به يديك قدل الدمك والسكن وأصبت أن وجدها دي أببة ودنا مثل البهار على خديك والقنم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاهي بالهوى القذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تدني أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن مهاتن فعلاك لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سبني إني تعمت نسيها الشيب في غزل والشيب أبعد في

0: يرون بني
1: ولا على بني نبي مضى ونبي عزيز قد رجل مكة والرسل
0: يعادوا به ملبانة
1: بالعم وينها المدى الله يزن وهو أعلى وأكمل
0: أمين إلهان
1: بابا ندى بيضا وامان سعدتا
0: بابا
1: بلا بلا بلا بلا بلا بلا
0: بلا بلا بلا بلا
1: بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا
0: بلا بلا بلا بلا
1: يقول أمر والله أفوك ما
0: إذا أجد الله
1: لأم بقى جمال الله يمر أمر ليس هذا لما فأخير والغنى
0: بما نسمنا الكتاب وما بنا
1: لا يدانى للمكان الذي اتلا
0: أتمل ولا جاهم وأرهم ولا ربهم إجلا والجبال بطبوهم
1: وجدين بن وراء وجلالة
0: ويا بلايات المهر كل قارن
1: من شكري فاوش الفضلالة
0: عبيها يشكم بدل من جلالة تقادم هالك المدد

0: فَنَاقُ بَتَنِي سَلَامِ تَمَحَارُ خَنْزُرَ
1: وَعَجَرَ بَرَمْهِ سَعْجِهَاتِ وَشَنْزُرَ
0: وَكَانَ مَوْضُوءًا عَلَى نَبِيَ الرِّقُوسُ
1: عَقَالُ جِنَّ
0: لَهَا بِهَا وَمْوَيْرٌ وَمَوْضُوءًا لَهَا بِسَلِّ
1: الْمَرِيقُ
0: أعطني قبول لحك من خير قائد
1: أعطى لآد الله رد العين بحاسره دلق والدريب والدرون
0: يقول الذي أنفعشني يا محمد
1: أعطى للورا
0: يقول الذي أنفعشني يا محمد
1: أعطى للورا
0: يقول الذي أنفعشني يا محمد
1: أعطى للورا
0: يا بهون أبزم وأدهم يا دابا بهون أمان يا
1: أمان
0: يا بابا من ما هذا أنا كل من فضل الله فنو
1: يا
0: فكان لساسا إلى أن حركي قرر وجنه
1: حيجنا لهم في حركي تعلم بأنه فاهم مدى لميها ونابه وينجر
0: يداكم ليه حريه وجنة
1: فجاء قول قبال أصاب الجنة
0: ما هو إلا من جهة

0: قربا وعشت
1: أفقنا به من دورة البري والحرام ولا نجم مالوه ولا ملوه
0: نبي ولا بمر الندى صارم إذا
1: مليك من
0: وظلوا بجهر أنهم تركوا سدى
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.

0: mama ni kada di mi fadi wa ala al ijab mithlihi
1: amin
0: wa ala al mawli ya ya ya wa
1: ala
0: al mawli ya ya ya wa ala al
1: mawli ya ya ya wa ala وَلَمَّا
0: يَدَاوَهُ رَبُّهُ لِلْمَكَارِمِ
1: بَارَكَ لَهُ
2: النبي ما عليه ما
1: حرائبه
2: أمدان لك في الظلام
1: أدوجر
2: أمغا دبزيرة كركبا إذا شهد نفل خير لم ينأني إذا محمد الأهدى مقالا وهجة أردق من يمشي على الأرض لهجة وعن بعد ما تراه لمولاه غاية نهايته لم تكتسب هداية أحب رسول الله قبا موحدي وإن بلغ نوطده بدل مدهي مجتدي
1: بلغ
2: بمجل هاجمه محمد ذرابنا للمال يطاول لقام ذما لبى وطاف وذاره
1: وفرق به لك جاب داره
2: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
1: بحب رسول الله الحي جواده
2: وَقُلْ
1: لِلْمُؤْمِنِينَ
2: يَغُضُّوا

0: السماء بدم نقبها ابكه
1: صحيح المال يعلم الله ستجقه
0: والأنات والمقدر لم يستهيقه
1: تبالي الأمر والمقائد فوقه وضع على بهمه من كل حديث
0: أفضل الهدى والعاكر المأدود من فضل أولى
1: تبارك محمد من الغيب والعاكر أفضل الهدى

da kaula di yawmin bidarati jullu juli wa madahana di yallahi falsilwa ajjamini wa qul lillahi yu'una bihum bittana puli rahmanum alayna madahu afabali mursali فَأَمَدَهُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَوْكَادِ الْفَرْدِ تَوَجَّهَ بِهِ لِلَّهِ أَفَبَالَ وَجَّهَةٍ وَزَاهِرْ جَانْفٍ بِتُرَابِ وَجَبَّهَةٍ وَهِي دَيْرَاتٍ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا نُزَّهَةٍ روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطالع الشمس في الأرض فلله ما يعلم الغيب وما

kasanamajjade hettuni wan ardi mola ya sandi wasanne daki man gabadan ada hajiji ka khairin halki kullihi ya taraba da halki maliman adubihi siwa kain da gudu da na dusin lamini wadan ya yi karasin wadannan jahu kabi idan na kai mutu halla bi isini mun takini ta inna min judi na duniya walarrata ha wa min kuduni ka ilman lauhi wa'alla kalani ya nabzu la taqnazi min zallatin azimat inna laka ba'irafin gufurani kallamani ma allah rahmatu rabbi ya qasimuha tati ala hasadil isyani yalkisani ya rabbi waj'al raja'i ghayra man ajisin ladayka waj'al hisabi ghayra man nahari ya rabbi waj'al raja'i ghayra man ajisin ladayka waj'al hisabi ghayra man nahari ya rabbi waj'al raja'i ghayra man ajisin لديك وجه الحساب غير منهر والبعد عن عبدك للدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهي وعلى اللذود صلاة من كدائمة على النبي بمنهل ومنسج ما رنها الأجرات البانيه سبا وأدرها الإيس هذا الإيس بالنجم ثم الربا عن أبي بكر وأن أمر وأن علي وأن عثمان جل كرم والآل والسار وهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي للمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي للمصطفى بلج مقاصدنا وَقَجِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَقَجِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ وَقَجِرْ إِلَهِي بِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا يَتْلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَفِي الْحَرَمِ بِجَاهِ مَنْ بَيْتُهُ فِي طَيْبَةٍ حَرَمٌ وَإِلْمُهُ قَسَمٌ آدَمُ الْقِسْمِ وهذه بدء مقتان كركتنات والحمد لله في بدء وفي حتم أبياتها قد أرهب التين مانعة طريها كربنا واسع الكرم لا دفن لرئيس لغير هدية ولا أجب أن يفض ليس حفظ الجنس وإن الله من ترجى شفاءته قضى وترها فكل ما

فأوبى لحد به تراه يمرض فذلك في الدنيا مكين مسود وبرهة والباقي أجل وأصبب سبيل نجاة من جنان مبلد سبيل قبض جلها لجهن سيد من جنسي وبينا قفز يجن بأطل طرفي قسام بهم ولهاك ألفا مجردا يسوق الورى للخير نفسه.

0: قريم بلا سدى وإلما بلا شك وبرأم بلا نكسي على إن ذلك ستاسي لجفل ظلمة فما هتجي المانك بفق ورحمة إذا هتجي المانك شجز وإسمة سريرته والجاهر نور ويتمة وقد سرق فبشير بالقلب في التشكي كما ظن من التحقيق بالقتل ساتلي طريق من التوفيق للفهم لاهدي أليس الذي المفتر ما في نوافلي كرامة ومولاتي وجبريل فاسلي فمايت القدسين في خربة القدس أليس الذي قاداني في ساد هبلها
1: الحمد لله كراتين إشريني آمي البركة كينا أمك سورارا tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi'u Sadauki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5:30 ne yammacin kowace rana domin jin ci gaban shirin
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.